0: الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا أخي غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبك

0: شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.